أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين صوبي شي احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم داف نيكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني صوبنال وانت نا سما ندايك سما بايي مالا غنال سما بوب ايتام مومالا غنال يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر ديسنا گم گا وای سنگم ديسنا عمر توغات بامو ياگ مو دلو سي وات يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو يونتي صلى الله عليه وسلم گيناني سوبنالا بگنالا ياما گينال صاح سما نياري ويجور يونت وانت نك سما بوب مامو لا گينال يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر ديسنا سنگم ديسنا سيدنا عمر دما توك اب دير ديلوسي وات يونت بي صلى الله عليه وسلم واخ يونت بي نيكو سانغ بي ماغي لي ييغال ني سوبنال بغنالا لول ياما گينال صاح سما نياري ويجو بغنال ما سام بوب مونيكو وانت مونيكو يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو الان يا عمر امنت بالله مونيكو ليغي ناك غاي سوغا ام گم گو مات nit bala ngeumama mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari moy juram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey nonu صلى الله عليه وسلم موتاخ لي باخ ييب جوخنا نيوكو غير ريك تيفلم سي نون اخر غوم خير تي خدوي موتاخ جيلي نانتي ابي هريره رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانجي جلي بنفي دانجا وخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت واخ الله اكبر فنويري يونا اك نيت نانا مو نيك جروم نين فوك جروم نينت نانا nga motale temer bi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nana soko defe denen la jegal say bakar donte sax bari na ba tolni douchu gej motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk ba tay ñu jeli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر سعد بن أبي وقاص نتلنا يونتي صلى الله عليه وسلم دان مسلو بوجلي بنوبي دان مسلو نينا بات يوتدي بات يوتدي بعدي نك مودي اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من فتنه القبر بعد بنك لي موي تيكي مودي ياو سما بروم مان سا جام بي دي ماغي مسلو تي ياو تي ماي راغال كينين فضل ياو خملوني بو راغالي يالا ليپ راغال واي بو نيمي يالا ليپ نيمي لا واو موتاخ نك niki warna muslu di ragal kenen dul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba nopi
waaw so ragalee yàlla rek dootoo ragal dara. Moo tax ragal jëmul yàlla. Kon maa ngi muslu ci yow ci may ragal wala may nay. Ki nay itam wóoluwul yàlla ndax defe na ni la mu am yàlla jox ko ko. Mu ni ko maa ngi muslu ci yow itam may dund dund bu yées, te dund bu yées mooy dund gu àndut ak gëm yàlla ndax ay pexeek lu ne koy lal. Mu ne ko itam maa ngi muslu ci yow ci fitnay adduna. Fitnay adduna nag moo di wut alal, waaw wut alal ak bëgg njiit mooy fitnay adduna. Ndax boo di wut alal bëgg ko lool, da nga dem ba def ko lekk nu bukki, doo seet la ca sell ak la ca sellul. Yow daal noo ko amee rek baax na, te du noonu nag, du noo ko amee rek. Mu ne itam fitnay adduna moo di bëgg njiit, ndax bëgg njiit dalay tax nga def musiba bu ne. Mu ne ko kon maa ngi muslu ci yow itam ci fitnay bàmmeel. Fitnay bàmmeel nag moo di jëf yu bon yoo fa dajale, fitna la ci nit ki. Yàlla ñu ci yàlla musal. Ñu ne ñaan googu moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan bu masaana julli ba noppi. Moo tax an ummil mu'miniina juwayriya binti alxaarit radiallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويريه بنت الحارث ميغا خامتيني سخنا لوون تي يونتي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن نيو لاتني مو نتري جيلي تي سانغام جيلي تي بولم كرم دي يونتي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لوون. Waaw jigéen ñi dañ ci daan jàng ñëpp di ca jàng. Soxnaam si moo nett li wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génnoon na bis teel a xëy lool dem ca jàkk ji di julli suba. Nee na bi muy dem nag mu ngi ma bàyyi, maa ngi toog ci sama jàkk ci biir kër gi di julli. Xam nga jigéen ñi bu njëkk dañ daan am jàkk ci seen biir kër di fa jullee. Su julli jotee ñu woo njaboot gi yëpp ñu jóg julli ci kër gi. Su ko defee borom kër gi moom dem ca jàkk ji julli. Nee na yonente bi na xëy bàyyi ma ci sama jàkk, maa ngi toog, moom mu xëy dem ca jàkk ji julli ci. Nee na mu ngi ma fekk ba muy dem nag mu ngi ma bàyyi, maa ngi toog rek ñaan gu ne maa ngi koy jabut di ñaan. Nee na bi yonente bi ñëwee nag mu ngi ñëw, nee na fekk na ma sama toogaay daal changé wul. Ci suba la fi xëyee, wante bi yor yor jotee boori mir yooyu ñëw na fekk ma, fekk na ma manqué sama kurus. Mu ñëw ne ma: waaw juwayriya, yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat, yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar. Ma ne ko: waaw waaw. Mu ne: ah, soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax. Benn yoon nga koy wax mu tolloog li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan. Kon ndeke affaire bi moom du xir ak rey sa bopp. Affaire bi daal moom xam affaire lay nekk, xam rek na nga koy wutee. Luñ lay déy la rek secret bu ndaw la, wante daal du rey sa bopp rek. Moo tax xir di rey sa bopp lu ne nga dugg ca, xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla. Moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk neen fa pour wut fa secret, wut fa mbóot mu leen mën a jàllale. Wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee na juwayriya. Jataayam bu rëy boobu yëpp lam fa doon def, yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am, ëpp na ñetti baat, ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu. Yonente bi ne ko: diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp ci ñaan, wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom. Mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو يموي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي باتي وخمنتني بونيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك دينكاني بو فور بو خامتيني سيني ياي جويريه رضي الله عنها مونيكو واخ جيلي كو سي يونت بي صلى الله عليه وسلم الوصيه السابعه عشره في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بي جوروم نيار يونت صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيني جيلينن سي عبد الله بن بصر يالنا نغنيلو يالا اك نغرمم نيك سي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو سي يوننتي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام لم واتي سي نيان بارينا لم واتي سي شريعه بارينا كون نك من دا لما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënuma ko def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salamiñ mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tuddal yalla fekk yaang ñu wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sebe lolou itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñuko bax ñu ne jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ko ne ko mu wax mom معاذ بن جبل ني ان رجلا ساله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاه والزكاه والحج والصدقه كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وخناني أمون بن واي بنيون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعب ننمو لعجكو نكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كن موتي أبلا يول kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yentu bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaaraka wa ta'ala dhikran manam ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy zikkar ñi ci ëpp yoon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak ngeene lu julle joxe azaka aji makka ak saraxe neena

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب دي موسلو سي موم سي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف ناخ ويرنا ني كيب كوغا خامتيني يالا جوبال نكو امول كين كوكو مانا سانغ kepp ku nga xamanteni yalla bayinako ci cyankute amul kenn ku ko meuna gindi ma ngi seedi di dekkal ni amul ben bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedi te deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la jotal na li yalla tegon ci loxom matal na itam wëlëre ba laye biir na xeet wi wuññi na njaqare li jihaat na ci yoonu yàlla na mu yaye ba yàlla xëy moom ko. Kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla na nekk ci moom, yàlla na ko yàlla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan waam solo jamoo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, li ci nekk ci ay ngëneel, li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko li ko def ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla. Fa inna asdaq al hadis kitabullahi taala wa xayru al huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Ñu ne wax yépp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi, li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi. Ñu ne itam njub yépp bi ci gën moo di njubu sayyiduna muhammad. Nee na mbir yépp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokk ca, dina lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal, loolu bidaa la. Te bépp bidaa ak cankute la, te bépp cankute ku ko topp safara la lay dugal. Kon yàlla nañ ci yàlla musal. Qaala ahlu tafsir wal ahadith inna salata wassalaam ala sayyidi al anaam afdalu al ibadat wa ahsanu al xaalaat wa acdamu al qurubaat wa ashrafu al-maqamat liqawlihi ta'ala inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Ñu ne ñooñ firikatu al-qur'an te moo di firikat yi
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégeñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhrajal imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenen tab yalla bi muniko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddel ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yenen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenen tib ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal muma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonenti bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو گيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي گين ياو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مان كو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah loto ci amati ben problème fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problème aduna ak say problème alakhir motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal-ardina as-sab' wal-bihari as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نينا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yaw neena dotul dess nak dara

والخصومات والمزاج ويتم فيها الوادع والزين ويوقر صغيرهم كبيرهم ويجعل كبيرهم صغيرهم وتنكبت لأهل وجيبت

مفو گفت چشمانی فومو گفت فوفا یالا دفا نیک دفو یالا نیکل فوت چا خالت بطن گفا یالا نیکل ادونا فای نیک یاونا سخول بفکه ادونا چی نیک دیکلو وی مولی گنل دیکلو القرآن مولی گنل دیکلو وارات مولی گنل ایتام دیکلو لباس لیلی وخ وتحملي وصارت أنفسكم تفضح عند سماع الغناء وأقوال الجاهلين وتموت عند سماع الحق والكتاب المبين واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين فإذا دعيتم إلى بدعة كنتم لها طائعين ممني بكني يقنن دبلو ريتاحان ولنجل دبلو دكر

الله بخنا أكثر من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتكم. يأتي صلى الله عليه وسلم نينا بريل لين بجند لا إله إلا الله بلا بسنة وأملو دفسين تقنتك لا إله إلا الله بعد دوت الأمتين جرين كي النخ بستنينيو

فاطمة، فقالت زائر يا أبتاه، فقال هل تعرفينه؟ فقالت يا أبت لا والله. فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، فافتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله. مني كي خمني مديقن جمينيف دي سيدنا محمد أبيرانت له مجوكي يالا يالا ينديكو مدير من الخير مومدي لمدون باخ di nek yermande ci jami ak liko julit ñu doon bëgg bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jégisina leena malaka mo ngi wax malakul maut wacc sina pour dir muhammad dama yexé fa gëna buntam ba wo niko ya muhammad yéneenti bi wax né man bil babi ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mu ne ko ak gan la dé guñu pour setti la yow sama bay yonenti bi ko hal taarifina na xam nga ko muné ko dedet xawmako muné ko yow fatima ma ngi yigal ni koku taxaw moy ki nga xamné moy mabbu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi ubil ko buntu bi.

النبي صلى الله عليه وسلم لولا سيدتنا فاطمة نكو كوكو تخو تي بونت بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ يي.

الموت التقيا تريك فان جبريل ندريت اكسي نموني وين ينتبي يا محمد ربك يقرئك السلام ولك يا محمد صبر من لي نيو.

يمكن، كما أخر نوح النبي الله. أمريكو صبروا منينا سورة نيخي نمو قدر سفن نمو قدر ونفن يونيتها للنوح.

جانب ميقلا وأوصوك بيخل مبيل حب ملكن ينتي صلى الله عليه وسلم تلنتي دمويك ونظام متخ ينتي بنيكو يا أخي يا عدرائيل أقسم عليك بالله يطبط روحي فقد بلغ العمر منتهى ملكو يوسم مبك يا عدرائيل دمناتي يلني anna na nga jël sama ruh kon jilku ndax dund bi sesna yem na ci yem wayam kon nak jël sama ruh mu wuy ci sama borom fofa ja sasa ci la malakul mautu ma commencé di xëc ci ruh nga dalé ko ci barami tankiya diko xëc diko roc bu ma sey bëcc bëcc bu mi wax bi la wax

soxlu ndax ci gën ci nit ñi ruham tax li ko nak aduna nak na ngeen ragal yalla gën ci ragal yalla yeen doomu adama yi ndax sigam manakami mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na keneen mu ne ni ikna ci hadith sayyiduna muhammad صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به وعنه أنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك

سبحانه وتعالى وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا ميسما الدتا ميسما الشتو بنا خمني كجدكو.

limu buruj yi nek ci asaman yalla ni was samaa'i dhatil buruj wal yawmil mawruj wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud kon buruj yi nek ci go asaman fukku lañu ak ñaar motax ñu ni wabi barakatiha yaduru al-falaku wal-kawakib wal-qamar وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة لأنني دروشي نكتبو أسمان بأي برق يجيمي فكنا نؤكنيع وأي نمي ينغتو جبرك لا إله إلا الله لأنني فلوكي أكبتوي بلانتي إتوالي ويروي يب نمي ينغتو جي بارك لا إله إلا الله motax ñu ne bepp liggey bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gaaw nangu ñu ne itam gis nañ ne

أيها الناس تقدون ديك يب مجدان ريك باتو توحيد ينو يلا ولي أي آيام نمو بند دوم آدم نمو بند أدو نبي نمو بند أسمان

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

الصباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة، وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كرنك بورم خم خمي ني وقتان الإسلام أكخو خو جمال.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تاليبي جنابه نشانتي يال دي جلني تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي نجي كسين تور أكسين سانت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمل دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا نو عندك تي تي plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Afan Fall waye di Cheikh Hamid Jamoune ndaw parce que duggu ci buntu dina bu ngeegge kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundo teggu wul tankam ta la xamni moy la ko fi wajjuro ba Cheikh Haji Malick Baylo lako fa magam di cheikh sidi aboubakar ak elaj mahmoud mansour bayoon koku moy rodjalo anu elaj abou aziz ibn cheikh haji malik yalla yalla yokay len dawlo won ci bosu tay ni ni dajju won te dekk bu no wax jaksa mu olu mu won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam moussa gi ci teew ay asim gi wa ci teew imam yusufu djoum ak ay kilifa yu bari am professeur Hassan lo xamne kéro el agent Aziz ci la million bu tedd ba santon nako Cheikh Hamid Sissé ni law mu nekkol lu ñu bëggoon mu xol mu def ko xeyna taw lako yalla fa ko dogal professeur Hassan Fall bismillah
1: nahu shahade dana bu ñu ñoom bokku de lu gati ci rajo dunya ñen ci ara ci wër wu tedd mi di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjo suñu xarit ba Cheikh Al Hadji Abdou Aziz Dabakh yalla ya doore ko leer fasu ci barkeem wax nga deug daw dañu dem ak jaxaw ci ndigalam mo won waxtaan ak ñun waye mu denk do ngi di saxat yalla do soppen mo ko cheikh bo demé ci rajo dunya dama bëgg nga waxtaan ak ma ci burdu bi nang ko waxtaan nak ni xéen mako cheikh bañ ñëwé mo bëta ngeen itima yalla jaamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal tay ñu tok Cheikh Hadi toba seen bi seen bi tan di Ahmed Tidiane ndaw tan ko wolu ko do do ko lolu ñuko mo demé mu xam ci burdu bi ha burdu nak Cheikh Hadi ñu ngi dégg ni simi ko wax ni ci suuf bëgg moy way yi nga xamné Mame Sadio Malick mu bax lo ñu ko rafé yow ñu mo jël limu jang lepp te ko ci suuf limu tare lepp mu bañ ko jël waye jël burdu diko jamo yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko Seydou Mohamed diko ci bak diko ci xagn té mu woy imam hor bu sey ci Égypte mom wala fénal légui képp koy téro gan wuté wu téro ko fukki fan wajjal ko defna na wuté rek nga xéru ko wajjal ci ték wajjaloko téro gan bu sul aaj ñu wajjal ko moy ko wajjal fukki fan yi ci burdu bi bu sama jang bénn muñ diko bak diko kay diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dégg ci leen ci samaam sa soppé sa sëriñ sa xarit santon kéro Cheikh Omar Hadi
0: jëre jëf ko professeur Ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxal yalla ko yalla yalla Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Haji Malick yaa yalla yalla yëkku ci ko ci bal zaqu sidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu dégg lu burju bu tuti bala ñu jox na Cheikh Hamid Sen ndaw
2: يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلو سينة تي كاتون يالا أكمباخم تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي غناو با نيو سانت يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني وقتانك يين كي النوافل عند الاسباب العارضه مانام نافله يو خامتيني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat adkhul almandil wa khurujihi wa salat alistisqar wa salat alhajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلدي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صوبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتون يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mukidulidi, mukidablu kadim. Dengan banyak santai Allah, juli ke Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juli ke ayahnya akhir sahabam. Dulu senin jika tunai Allah akan mengaham. Kisah emisi kalimatul haq sallallahu khalid. Sen sopin Syah Ahmad Tijani Allah dengan kodifan anda sallallahu khalid Valeri. Mungkin juli di tayi dañu bëgg waxtane hikma bi yalla def ci limu sant pour ñu def ko lu ci demé ni arkanul islam al khams lu tax yalla wax ni pour ñu julli lutax yalla wax ni pour ñuy war lutax itam yalla wax ni pour ñuy aji mag kon falsafa bi lañu soxla pour waxtane ko mudi hikma bi tax yalla digle yoyu سمعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه.

القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. وكجلدي يفنني برمب سبحانه وتعالى يونلن أي فصوني جاموين ينكور جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem mbir yoyu mu teureul pour ñu jamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon li gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe azaka azaka gi sa intérêt la yow mi dem makk gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yàlla dang ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruugoog nga xam ne yàlla bind na ko te la mu jublu ca bind ga moo di pour ruug a jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe azaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kàttan gu mu jege yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëme bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di àlaxira waaw lu tax nit ki julli gi muy def amul njëriñ ca yàlla koor ga amul njëriñ ca yàlla aji makka ga amul njëriñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun an alalamin maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp loolu tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñoo amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma filim aya 78 79 80 81 borom subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورننا بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تلامني يننتي يا داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nimbe daw ñu téré lu bon ci sen penc waaw lu société bi nek ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen posa ngi bis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñoo top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonne ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonne ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wu ñu ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen mbire ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe bu diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xéet mu ko mësa ba luddul ba yalla alak na leen motax yalla ni dañu dëkki woon ñaka téré lu bon deng ak itam sagal lol ci diglé lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggéey bu reuy bayé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنين تكاتنو يال أكما خم. C'est une émission Kalimatul Haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولي جي موكي جولو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتم يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابا دلو سنن تكتن يلا أكو ماخم فسيني وقتان كيين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو بانتن بوكي جسن ني أجوم بيويسو جنن ننو إسوارو ينتبو مك دي ينتبي يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, way dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد. ينتي صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم